اعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته

0: I hope you're making some movement, guys. As I mentioned long ago, back home, we don't need any gym because people are active. People are on move all the time. And I hope you're moving around there because it's too cold outside. You need to make some movement. Now, as I introduced the idea earlier, this is the number two. It's the person who's speaking here is laboratory expert Johnson Isaac is telling us about his experience when he was in one of these camps, and one of them sneak out and went and bought banana, and that brought disaster to the center, and they have to stand for 3-4 hours. When they were told, do you know why you're standing? They say, we have no idea. They say, because one of you went and bought banana. Then why is it our problem? But it is. Anyway, let's listen to him. He's in Arabic, as I mentioned earlier. Let's enjoy.
1: Assalamu alaikum. كيف اخباركم ان شاء الله كويسين بشكر راديو 3Z بشكر التيم العاملة على راسهم متوجة شون مردخاي بشكر لاستضافتي مرة أخرى كان في ذكريات حلوة كان جمعنا مع بعض لما كنا في السودان زمان في خرطوم على ما أذكر سنة 1995 عشان تخش الجامعة لازم تتدرب الخدمة الإلزامية أو ما يسمى الخدمة الوطنية تتدرب لمدة 45 يوم على ما أظن وبعد ذلك يتم تقديم داخل المعسكر هنا تقديم للجامعات في داخل المعسكر الخدمة أو الدفاع الشعبي في الدفاع الشعبي قبلها جامعة الإلزامية الدفاع الشعبي ده سنة 95 1995 دخلوا طلب امتحان الشهادة الثانوية السودانية عشان يخش الجامعات لازم تدرب 45 يوم في معسكر الدفاع الشعبي ولا معسكر المعسكر ده كان في في ولاية النيل الأبيض القطينة مشيت زرت صديق عزيز علي متوج وبعض الزملاء على ما أذكر دكتور مروان المابور كان موجود هناك ويعني كان فرح جميل لما قابلتهم في تدريب قام بدروم تدريب عسكري جرادة عسكرية وكان في مواقف وبعدها بعد سنتين 1997 ألغوا الدفاع الشعبي بقى عملوا حاجة خدمة الإلزامية أو الوطنية سموها إذا السودان أنا ما أذكر أنا من ضمن الدفعة إذا السودان الأولى لأنه عقب بعدنا إذا السودان الثاني والثالث والرابع دخلنا المعسكر وطالع المعسكر التدريب العسكري فيه مواقف أول يوم دخلنا المعسكر على معسكر وقفونا حاجة اسمه إدارة الداخلية في معسكر وقفونا 3 ساعات كلهم معانا كلام طويل شديد طولين واقفين قام الضابط المسؤول قال انتوا عارفين وقفناكم ليه قلنا ليه قال انكم اخوانكم شردوا ومشى اكلوا موز اشتروا موز في حته اسمها الدخينات قريب للمعسكر مش اشتروا موز اكلوا موز قبضوهم واخوانكم ذي الحسه راناغبهم طول فتره التدريب التدريب برضو كان 45 يوم المهم قام قال إننا في المعسكر إننا في العسكرية الخير بخص والشر بعوم وأخوانكم ديل هسه طيل الفترة ده راغبوا يدوم جيزة قام طلعهم يا ناس الموز اطلعوا برا جارين دخلوا في المعسكر احنا كنت في قلبي طيب تو قد عارفين الناس موز ديل مش يشتروا موز ديل زمر شرار طالع انزعجة شديد طالما يتعرفت الناس ديل يعني ما مشينا كل الموز كلنا ده ناس معينين من الدفاع لفرين انا فرد اغبهم لكن اسكريت دائما مبنية بطريقة خطأ انا استغربت قلت في قلبي وقلت عارفين الناس ديل زمر شرار هنا ده موقف. الموقف التاني برضو وقفونا فترة طويل قال عندكم واحد شرد ومشى برا يعني بدون إذن برضو وقفونا يعني كان أيام صعبة ولا أنا ما أذكر كنا واقفين فترة طويل بس في النهاية جزو بابا أنا قمت هنا ضربته كده قال طوالي الضابط يوقفني كيف تضرب الزبابة الزبابة ده يأكل من وين ها ما لازم يأكل منك تضربه ليه أنا ضحكت وقفوني تاني فترة تاني بيعملوا فترة صباحية حلقات دراسة الدروس في القرآن طبعا نحن مسيحيين بدري وقبل صلاة الصبح أنا قلت خلاص أنا فترة ده أستغل الفرصة أنوم في فترة ده قبل بعد الناس دي اللي يكون خلصوا دراسة التلاوة القرآن وصلاة الصبح أكون أخذت راحتي بالكامل أنا نايم في داخل الأمبر يا ضابط رشاني لك بموية مالك ما قمت قمت في موعد الناس قلت له أنا مسيحي قال لي مسيحي واليهود الزمن واحد قم أنا زايد شري خلاص مشيت قعدت بس بعد ما نزل قالني طلع القرآن وأنا قاعد وصلاة الصبح قريب عمل ساعة أنا قلت هسه لو كان خلاني أنوم وأنا أنا أصلا أنا مسيحي يعني كان انتهت الفرصة أنوم فترة ده هنا قال لا أنا قال تقوم عشان كده عسكرية ده فيه مواقف مضحكة ومحرجة في نفس الوقت لكن في نهاية التدريب يعني بيجي يتعاملوا معانا بصورة وكون ذكريات حلوة يعني الناس اللي عارفوا عبر المعسكر بتاع التدريب وودونا جرعات عسكرية ويعني منها تعلمنا الطبق والربط زي ما بقولوا في العسكرية يعني كان أيام حلوة شديد الخدمة الوطنية وشكرا لكم وشكرا لراديو سري زد بشكرهم مرة أخرى على الاستضافة والتيم العاملة دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: Yes guys, that was Johnson. He added two things there. I will say them quickly in English. He said one of the other time they were called to stand for 3 hours or so, and you know, because it's a remote area outside of the city and there are flies. And he caught a fly in his face. He just kind of, you know, chased it away. And one of the army officer came to him, say, why did you do that? He said, this is a fly and I need to get rid of it. He said, why do you do that? Where will it eat? It need to eat you. Can you just imagine? And Johnson was cross, but he cannot do anything. And the second time, because as we mentioned last time, the idea of these camps is to change people's views and people who are Christian to become Muslim. Because you're there 45 days, even 45 minutes is a long time, but these 45 days, you train for like 20 hours. You know, you start 4:30 in the morning and you finish around midnight, 12 a.m. Sometime could be more. And, you know, Christian, you know, we're not supposed to, you know, be there, but they were tell them, you stand here. One of the time, they were having their lesson early morning, and Johnson said, look, since I'm tired, I better go to my tent and sleep. He went and slept in, and one of the officers came and throw water on him. He just wake up very quickly and say, what's happened? He said, why are you sleeping? You're supposed to be outside. And he said, look, I'm Christian. He said, Christian or Jewish, get up. See, and Johnson have to do that. And it was not easy. We went through difficult time, and it was a night long. Let's listen to Lono Richie, who's night long. It was night long, where days long, okay? Let's listen to him, and part of our 80s and fun.

0: hope guys are enjoying it and you're making some movement. I'm making mine here, so I stay warm. Now, next week, please stay tuned for next week. It's a very important session. We will be having GP because some of you are asking to get GP. They're not easy to get. Even to get an appointment is an issue, but we thank our GP who will be with us next week. And also, we will be talking about parenting from point of view of the young people. What do they need? Men. Women do all the heavy lifting, but they want fathers to do something. And they will tell us next week, why do they think fathers need to do something? Because, as we said, most of the time, moms do nearly everything. And now, let's listen to this part. And when we come back, we'll take it from there. We're going to listen to our brother, Dr. Well, we have a lot of doctors, which is very good. And all this happened because of hard work that we guys went through. And now we listen to our brother, Dr. Arop Kongor Arop. Let's listen to him and his message.
1: أهلاً بالأخ العزيز مدوك مطبقايا جول من الفرصة to make a refreshment for all my back in days when we are still in Khartoum. I'm a doctor, Arop, George Kongor Arop, طبيب أطفال أدرس حاليا في مصر. وكنت من ضمن الدفعة السابعة في معسكر المتطينة جنوب الخرطوم تحت اللواء ما يسمى ب أسامة بن زيد السابع. وعلى فكرة ده كان يعني آخر دفعة قبل أن يتم تحويله إلى دفعات الخدمة الوطنية أو عزة السودان. طبعا أول ما دخلنا المعسكر كان في تحديات كثيرة يعني بارش في تشالنجز يعني واجهتها وإحنا داخل المعسكر من ضمنه كان في معاملة يعني كان بيعملونا بطريقة كده يعني غريبة ما زي باقي الطلبة التعليم يعني هم مسلمين إحنا المسيحيين كان بيعملونا بطريقة كده شوية وإحنا كلنا لاحظنا الحاجة الحمد لله لكن بعد كله يعني إحنا كنا بنستحمل لأنه إحنا جينا هنا الهدف وهدفنا كان إنه ما دام أصلا يعني دخولنا الجامعات بتمر من خلال المعسكر ده سو إحنا ممكن نستحمل عادي سو استحملنا ودخلنا المعسكر وقدرنا نتجاوز التحديات دي يعني من ضمن التحديات إنه يعني زي كأنه كان بيحاول إنه يعاقبونا على أساس إنه إحنا مسيحيين يعني مثلا لما يكونوا مثلا عندهم لما يكون عندهم دراسات دينية كان في واحد من ضمن الكوادر الموجودين مسؤولين من المعسكر كان بيحاول يفرض علينا إن إحنا مثلا إذا كان في معسكر في هنا ديني إنه إحنا نمشي نقعد ونستمع زينا زي باقي الناس لكن يعني إحنا ركبنا رأس وقلنا إنه إحنا مسيحيين وليه إحنا نحضر دروس دينية خاصة عننا يعني. ركبنا رأس من الموضوع ده لحد ما كان قائد المعسكر منظور فاهم، هو كان عقيد جيش، قال الناس فعلا إذا كانوا مسيحيين ما في داعي تجيبوهم الدروس الدينية بتاع المسلمين. فتجاوزنا الحتة دي. الحاجة الثانية طبعا المعسكر في أول 45 يوم كان قاعد يكون معسكر مقفول، الجوة جوة والبر برا. بعد 45 يوم بعد ذاك بفتحوا الزيارات بتاعت الأهل، الأهل هم اللي جو، لكن أنت لسه ما مسموح لك إنك تطلع من المعسكر. فإحنا طبعا يعني معظم الجنوبيين كنا في معسكر في أول يوم لما فتحوا الزيارة بتاعت الأهل إنه يجوا يزوروا أولادهم. إحنا ما جانا ناس إلا واحد ولا اثنين، الناس كله طلعوا حتة بتاعت الزيارات، لكن إحنا كنا في العنابر. وده ده ده بيعكس قدر شنو إنه صحيح يعني معظم الطلبة الجنوبيين اللي كانوا في الشمال إذا قدر شنو كانوا بيعانوا وسريا و إيفن حتى عاطفيا يعني. فده ده حاجة حاجة برضو كان ملاحظ في البيت. برضو طلبنا احنا كطالب المسيحيين انه يسمح لنا انه و ايضا حتى عاطفيا يعني. فده حاجة برضو كان ملاحظ في البيت. برضو طلبنا احنا كطلبة المسيحيين انه يسمح لنا

المستمعين وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع كل نهار سبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم تحت عنوان من استهدف المنشآت المصرية. يمثل الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط المصري على البحر الأبيض المتوسط مساء الأربعاء الماضي تحولا نوعيا وخطيرا في جغرافيا الصراع في الشرق الأوسط. طال الاستهداف ناقلة غاز أمريكية ووحدة أنجروس وينتر لتخزين الغاز المسال، وبعد تردد طويل وتقديم روايات متناقضة اعترفت السلطات المصرية بأن الحادث ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة. أطلق الهجوم الفاجئ أسئلة حول موقع انطلاق المسيرة وضمت قائمة المشتبه بهم أطرافا عديدة ترتبط بإيران، ولكن بعد البعد المسافة عن موقع نشاط هذه الميليشيات فتح الباب لافتراضات متعددة. إذا بدأنا من فرضية انطلاق المسيرة من اليمن حيث يلعب أنصار الله الحوثيون دورا بارزا في الصراع البحري للسيطرة على البحر الأحمر تجلى في استهداف ناقلات نفط سعودية وغير سعودية، فسنجد أن المسافة الخطية من شمال اليمن إلى ميناء دمياط على البحر المتوسط تبلغ قرابة 2200 كيلومتر. يمتلك الحوثيون مسيرات بعيدة المدى مثل الصماد 3 ومسيرة يافا التي استهدفت تل أبيب سابقا، وتتراوح مدى هذه المسيرات بين 1800 و2500 كيلومتر، وهو ما يسمح من الناحية النظرية والمدى العملياتي بوصول مسيرات اليمن إلى دمياط. تواجه هذه الفرضية تحديا عملياتيا، فالوصول إلى دمياط يتطلب اختراق المسيرة أجواء البحر الأحمر بالكامل ثم عبور شبه جزيرة سيناء أو خليج السويس لتصل إلى ساحل مصر الشمالي. يمر هذا المسار طويل جدا بمناطق ترصدها رادارات وتغطيها منظومات دفاع جوي مصرية وإقليمية مكثفة، مما يجعل التسلل من دون رصده أمر صعبا. بالنسبة لفرضية الانطلاق من العراق تبلغ المسافة من غربة في محافظة لمباء مثلا إلى دمياط حوالي 800 إلى 1000 كيلومتر، وتمتلك الفصائل العراقية الموالية لإيران مسيرات من طراز شاهد الإيرانية والأرفاد، وهي مسيرات انتحارية يصل مداها الأقصى إلى 2000 كيلومتر. رغم أن العراق أقرب إلى دمياط من اليمن فإن المسار يتطلب عبور الأجواء الأردنية أو سوريا ثم أجواء إسرائيل أو سيناء، وفي سياق تصعيد الجاري والضربات الأمريكية على العراق ضد الفصائل فإن انطلاق مسيرة من العراق نحو عمق البحر المتوسط يعد خيارا ممكنا تقنيا، وخاصة أن تلك الفصائل أعلنت في حوادث سابقة استهداف موانئ حيفا وأشدود في إسرائيل. ضمن الفسيفساء المعارضة عقد الصراع الإقليمي تظهر فرضية ثالثة يمكن أن تكون أكثر ترجيحا وخطورة كونه على البحر المتوسط وليس البحر الأحمر، وهي فرضية الإطلاق من البحر باستخدام قطع بحرية أو سفن تجارية أو حتى قوارب صيد يتم توجيهها للإبحار في شرق المتوسط وتعديلها لإطلاق مسيرات انتحارية قصيرة أو متوسطة المدى مثل مسيرات شهاب أو أبابيل من مسافة لا تبعد أكثر من 100 إلى 200 كيلومتر عن الساحل المصري. يلتف هذا الأسلوب على الدفاعات الجوية الأرضية ويمنح المسيرة مسافة قصيرة للتحليق بشكل يمنع رصدها أو إسقاطها مبكرا. يمكن بالنظر إلى وجود تنسيق كبير ضمن أهداف متعددة في المنطقة النظر إلى احتمالات أخرى منها دور ممكن لحزب الله على الساحل اللبناني، حيث يتطلب الطيران من الساحل اللبناني إلى دمياط قرابة 500 كيلومتر في ممر مائي مفتوح يسهل استغلاله لتجنب الرادارات الأرضية.
أشار بعض المحللين إلى دور إسرائيلي محتمل، وهو أمر لا يجب استبعاده بشكل مطلق، ويمكن أن يكون على شكل تساهل في إبلاغ السلطات المصرية عن معلومات استخباراتية أو عبر عدم اعتراض مسيرات لا تشكل خطراً على إسرائيل، وهو أمر واجهه الفلسطينيون أشكالاً عديدة منهم. وتم تناقل أنباء عن تعمد إسرائيل عدم إسقاط الصواريخ أو المسيرات المؤكدة أو المؤكد وصولها إلى تجمعات عربية. يبعث الهجوم رسالة

واضحة حول قدرة طهران ومحورها على تنفيذ تصعيد أوسع يشمل شل حركة الطاقة والغاز المسال في الشرق الأوسط والضغط على المصالح الأمريكية. والأغلب أن عدم إعلان طهران أو أي جهة محسوبة عليها مسؤوليتها المباشرة عن الهجوم يقع ضمن استراتيجية الغموض البناء لتجنب رد مسيرات مؤكدة أو المؤكد وصولها إلى تجمعات عربية. يبعث الهجوم رسالة واضحة حول قدرة طهران ومحورها على تنفيذ تصعيد أوسع يشمل شل حركة الطاقة والغاز المسال في الشرق الأوسط والضغط على المصالح الأمريكية. والأغلب أن عدم إعلان طهران أو أي جهة محسوبة عليها مسؤوليتها المباشرة عن الهجوم يقع ضمن استراتيجية

المستمعين، أتوقف إياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية العالمية والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار. على ما يبدو بأن الأمور في الشرق الأوسط ما زالت تتأرجح ما بين السلم وبين الحرب، ولكن هناك العديد من المستجدات الإخبارية التي يجب أن نتوقف عندها. آخر هذه المستجدات طبعا هو الحرب الإسرائيلية العربية والإيرانية، طبعا هذه الحرب التي أضحت بظلالها على العديد من آخر المستجدات هناك. في آخر الأخبار تقول بأن حماس قد وافقت على نزع سلاحها، على مسودة بشأن سلاحها بغزة، وترامب يتحدث عن اختراق تاريخي. في تفاصيل، وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطط السلام. إيران إدانات للاستهداف الإيراني لدول المنطقة، وطهران تنفي صلتها بهجوم دمياط. أدانت وزارتا الخارجية القطرية والسعودية العدوان الإيراني الذي استهدف الكويت والأردن ومصر، بينما أعلنت الخارجية الإيرانية رفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في دمياط. ب700 طن متفجر، إسرائيل تعلن تدمير أنفاق أسفل قاعة أشقيف في لبنان. هجوم دمياط، السيسي يدعو لوقف تصعيد، وعراقيجي يحذر من مخططات إسرائيلية. يخمود والجزيرة التي يفكر فيها ترامب، مدن خرجت من الظل بأزيز الرصاص. تدعمه 14 دولة. السعودية تكشف عن مشروع تحالف بحري دفاعي. الرئيس اللبناني يقول استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا بل جزء من استقرار المنطقة. مئات المهاجرين يدخلون السبت ومقتل 9. إسبانيا تستنفر الجيش وإيطاليا تحذر. سحب جوية حرارية، هذا هو الخطر الذي حذر منه شيراك قبل 24 عاما. يقاوم فرنسا حيا وميتا. غينيا تطالب باريس بمصحف ساموراي توري. ولكن ماذا في تفاصيل؟ نتوقف عند هذا الخبر بعد قليل. خريطة الفصائل، من يرفض حصر السلاح في العراق؟ استبدال الليرة، لماذا عجلت سوريا بإغلاق نافذة العملة القديمة؟ حرب إيران تعزز أرباح شركات النفط الكبرى، والفوضى تخلق فرصا استثنائيا. بعد تثبيت الفائدة، هكذا تعاملت بنوك مركزية عربية مع القرار الفيدرالي الأمريكي. يقاوم فرنسا، غينيا تطالب فرنسا بإعادة مصحف ساموراي توري، فما هي هذه القصة؟ وكأنه يواصل مقاومة فرنسا حيا وميتا. فقد كان ساموراي توري حاضرا في قلب طلب تقدمت به غينيا قبل أيام إلى فرنسا لإعادة مخطوطات ومتعلقات تم نهبها خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية لتلك البلاد. وفي مقدمة هذه المخطوطات الموجودة حاليا بمتحف الجيش في باريس نسخة من المصحف الشريف، خاصة بالرجل الذي كان أحد أبرز قادة المقاومة الغينية ضد الاستعمار الفرنسي حتى تم أسره في عام 1898. فما هي قصة ساموراي توري، وماذا عن المخطوطات والمتعلقات، وما موقف فرنسا من إعادتها؟ المكان غرب القارة السمراء، والزمان النصف الثاني من القرن التاسع عشر. برز اسم ساموراي توري كأحد زعماء الأفارقة المسلمين الذين نشطوا في مساحة واسعة تمتد بين النيجر والجنوب مالي شمالا، مرورا بكوت ديفوار وحتى جمهورية غينيا غربا. تقول بعض الروايات أن الرجل ولد في عام 1835، وتقول روايات أخرى أن المولد كان قبل ذلك بسنوات. لكن المهم أن الرجل الذي عمل في صغره بالزراعة والتجارة شرع ابتداء من عام 1860 في تعبئة المقاتلين من أبناء قومه والدعوة إلى بناء دولة إسلامية.
في ذلك الوقت كانت فرنسا قد وضعت أفريقيا هدفا رئيسيا لخططها الاستعمارية ضمن منافستها مع القوى الكبرى عالميا في ذلك الوقت وهي الإمبراطورية البريطانية. وبعد حملات ركزت على آسيا والأمريكيتين وبعض جزر المحيط الهادئ، يممت فرنسا وجه شطر أفريقيا، فبدأت بالأطراف في الشمال والغرب واحتلت الجزائر ومنها إلى تونس والمغرب، كما فرضت سيطرتها على أجزاء من الساحل الغربي ثم توغلت إلى الداخل. تتحدث المصادر الأفريقية

0: وزير فاشل. أو لنقول هيك، هو ناجح بالتحريض، فاشل بدوره كوزير أمن قومي في إسرائيل. الآن ناهيك عن إنه مسيرة حياته عنصرية بعنصرية كلها، منذ أن كان شاب صغير ومرة مسك شارة سيارة رئيس الحكومة إسحاق رابين وقال وصلنا إلى شعار السيارة سنصل لرابين، وبعد أيام قتل. ورغم أنه قدمت ضده عشرات لوائح الاتهام، اتهم قسم منها بالإرهاب في المحاكم الإسرائيلية. أصلا أعتقد بأنه لا يوجد دولة على مر التاريخ محكمتها هي اتهمت وزير عندها أو اتهمت شخص عندها هي بالإرهاب ثم يصبح وزيرا، ومش بس وزير، ويتفلسف ويتهم الآخرين بالإرهاب ويتظاهر بأنه لديه نظريات في الموضوع ويريد أحكام إعدام على إرهاب الآخر كما يرى. المهم فوق فشله يتدخل بعمل الشرطة حتى في القضايا الجنائية، يصل إلى حد الفساد. من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا خلال الأيام القادمة، متوقع إقالته لأول مرة في تاريخ إسرائيل. ستحاول المحكمة العليا أو قد تصدر قرارا بإقالة وزير لأول مرة. الآن المحكمة قررت أن يأتي نتنياهو نفسه ويبرر لماذا لا يريد إقالة بن غفير، يعني كل الشكاوى والفشل لماذا لا يريد إقالته. ماذا سيبرر نتنياهو للمحكمة؟ صحيفة هارتس حاولت هيك أن تتخيل في افتتاحيتها ماذا ستكون مبررات نتنياهو للمحكمة. سيقول هيك: سعادة قضاة محكمة العدل العليا، على ضوء قراركم بإصدار أمر احترازي يأمرني أنا رئيس الحكومة بتبرير عدم قيامي بتنحية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هاكم رد المفصل. الوزير بن غفير يؤدي مهامه بنجاح. في فترة ولايته سجل رقم قياسي في عدد القتلى من المجتمع العربي في إسرائيل، والمعطيات أوضح ما يكون. منذ بداية العام فقط هذا العام 26 في إسرائيل كلها 36 قتيل، 31 منهم عرب، أي 86% من القتلى هم عرب. نسبة العرب بإسرائيل 20%، بالمقابل عند بالقتلى هني 86%. بقول أو بالمخيل في الرد سيقول نتنياهو ما زلنا في بداية العام، في العام الماضي 25 كان عدد القتلى 259 ذروة لم يكن مرة مثلها، في العام اللي قبله 233، في الذي قبله بال 23 يعني 242، أرقام قياسية في قتلى العرب في عهد بن غفير، نجاح هائل بالنسبة له. بعدين سيقول لهم بالمتخيل يعني: لكن إنجازات بن غفير لا تقتصر على تخفيف أعداد المجتمع العربي، لاحظوا تخفيف أعداد العرب في إسرائيل، فقد وزع بن غفير بالجملة رخص سلاح للموالين له من أنصاره، وحرص على التنكيل الممنهج بالسجناء الفلسطينيين، وجعل من لواء اسمه شاي بالجيش في الضفة وحدة حراسة لفتيان التلال اللي بيقوم بالاعتداءات يعني، وقام بإغلاق أو عدم معالجة ملفات فتحت ضد سياسيين من اليمين، وأصر على تعرية وضرب متظاهرين من اليسار، كما رفض ترقية محققين. في محققة قامت بالتحقيق مع نتنياهو ورفض بن غفير ترقيتها والأمور الآن في المحاكم. حول الشرطة لذراع سياسي لحزبه عثمان يهوديد، ودأب شخصيا على الصعود لجبل الهيكل، طبعا هن بيقولوا جبل الهيكل بالنسبة المسجد الأقصى المبارك يعني، بهدف إشعال المنطقة. سيكون نتنياهو بالمتخيل حسب آرتس: أيها القاضة القضاة المحترمون، هنالك الكثير مما أقول، ولكن أعتقد بأنه هذا يكفي لكي تردوا التماسكم وتدعوه هو وباقي الوزراء في الحكومة أن يواصلوا عملهم. يعني فيها آرتس يسخرون، يعددون كل فشل بن غفير أنه بالنسبة لنتنياهو أقل عدد العرب والقتل وإغلاق ملفات الوزراء من اليمين وغيرها وتوزيع الأسلحة وحماية الزعران اللي بيعتدوا على الفلسطينيين اللي مسمينهم شباب التلال، بقول بأنه هؤلاء يعني بالنسبة لنتنياهو بن غفير هذا نجاح مش فشل. الآن إلى التطورات المثيرة في الساعات الأخيرة، الفيديو الأول. كان من المفروض بأن يسافر نتنياهو إلى أمريكا لمؤتمر الأبيك بعد حوالي 10 أيام من الآن، ولكن فجأة ودون سابق إنذار وعلى جناح السرعة طلب نتنياهو أن يزور واشنطن أسرع ما يكون. واضح المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تسير كما يريد، هذا حسب تحليل قناة 12، لأنه في الساعات الأخيرة لما اطلع نتنياهو على سير المفاوضات بين إيران وأمريكا لم يستطع أن يتحمل، ورأى بأن الموضوع أيضا غير قابل للتأجيل أسبوع إضافي أو 10 أيام إضافية، قال الآن. اليوم الصحفيين بإسرائيل وهم يعدون عملية النشرات المركزية وصلهم بيان نتنياهو هذا من مكتبه بأنه سيطير يوم الثلاثاء في ساعات الصباح إلى واشنطن، سيلتقي ترامب الأربعاء صباحا، سيعود الخميس إلى إسرائيل. يعني مبنى الاجتماع كله بأنه في شيء خطير حدث في الساعات الأخيرة. جاء في البيان يجب أن تشمل مفاوضات بيان مكتب نتنياهو، يعني يجب أن تشمل مفاوضات بين أمريكا وإيران الصواريخ الباليستية وكذلك الدعم الإيراني للحلفاء اللي بتسميه إسرائيل محور الإرهاب الإيراني. لذلك طلب نتنياهو هذا اللقاء. الآن كل الوقت في إسرائيل كانوا يحللوا في الاستديوهات بأنه الضربة على الأبواب وما هي إلا ساعات والبوارج في المنطقة، أصلاً كانوا يقولوا الضربة على الأبواب قبل ما تيجي البوارج كله، بعرفش كيف، ولكن الآن الأخبار تتغير، ينقلون أيضاً ما قاله ترامب في الساعات الأخيرة، قال بأنه الأمور تتغير وهنالك تقدم في المفاوضات الإيرانية مع إيران. في قناة 12 وصفوا ما يحدث في الساعات الأخيرة بأنه الدراما. الآن اليوم ترامب قال وصلنا لمرحلة جديدة من المفاوضات، ثم قال بما معناه لو كان الموقف الإيراني هكذا منذ عامين، يعني وكأنه بده يلمح بأنه في طهران عدلوا موقفهم، لكننا قد اختصرنا على أنفسنا الكثير من الأمور. للتذكير فقط، في إسرائيل كل ما كانوا يسمعوا عن مفاوضات أمريكية إيرانية خلال الأسابيع الأخيرة كانوا يقولوا يجب أن لا تصدق أمريكا إيران وإيران مخادعة، وإسرائيل كانت تريد أولا إلغاء كل المشروع النووي الإيراني، وقف تخصيب اليورانيوم، تسليم اليورانيوم المخصب، إعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة للبحث أو لبحث موضوع السلاح النووي، تقييد مدى الصواريخ الإيرانية الباليستية الفلت صوتية ل 300 كيلومتر فقط، يعني ما تصل إسرائيل، وأيضا كما قلنا أن لا تدعم إيران حلفائها، بنحكي خصوصا حزب الله والحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق. ولكن إيران قبل أيام رفضت ونقلت الاجتماع من تركيا إلى عمان، ونزلت كل هذه البنود للحديث فقط عن البرنامج النووي في إيران. في إسرائيل كانت التوقعات المفاوضات تفشل قبل أن تبدأ، قالوا قبل 3 أيام 4 أيام، ثم قالوا حتى لو بدأت ستفشل سريعا، ولكن اليوم الأمور سارت بشكل معاكس على ما يبدو حتى الآن. حتى الآن نعرف شو بيصير بعدين. ونتنياهو لذلك على ما يبدو رأى بأن الأمر لا يتحمل الانتظار وسيطير يوم الثلاثاء ويلتقي مع ترامب يوم الأربعاء، ومنعرفش إذا بعدين بده يرجع على مؤتمر الطاقة الأسبوع اللي بعده، ولكن لا يبدو، لا يبدو. وقلنا بأنه في إسرائيل بشوفوا التطورات لا كما تمنوا في الحكومة ولا كما حللوا في الاستديوهات، بالعكس بالعكس بالعكس. طبعا بتطلعوا على الشوارع في إيران فضيت كمان هذا الموضوع. وعلى سيرة ذلك هيا للفيديو الثاني. طب هل هذا معناه بأنه احتمال الحرب أصبح بعيدا؟ الجواب لا شيء حتمي. بقول ترامب كل شيء متوقع يسويه، قد تنقلب الأمور بين ساعة يعني ترامب مرات بكل المعنى وعكسه في نفس الجملة، مرات لا بدك تستنى كم يوم تيكون عكسه. يعني مهم، بكل الأحوال بإسرائيل بقولوا الاستعدادات للحرب بالنسبة للجيش مستمرة وكل شيء قائم، ولكن مع ذلك في قناة 14 مثلا هنالك واضح باعتقادي كيف أنا شفت على وجوههم ومن كلامهم خيبة أمل كبيرة، لأنه قلت كانوا يتخيلون الضربة يعللون لها، يتخيلون ماذا سيحدث في إيران، الاستديوهات كانت تحذر من خداع إيراني، مثل هاي الاستديوهات كان أصلاً بفكروا بأنه بس هني بفهم منطق الإيران ومنطق الأعداء، وبدهم كل الدنيا تفهم حسب منطقهم هم كيف بفكروا. في هاي القناة مثلاً سمعت أحد المحللين قال إذا أمريكا لم تقم بفعل ما عليها، شو يعني ما عليها؟ هني فاكرين أنه عليها أمريكا ضرب إيران، فسنقوم نحن إسرائيل بضرب إيران. على فكرة أنا ذاكرتي بعض الأمور مش هالقد، ولكن بهاي القضايا مش قصيرة. بإسرائيل صحيح لين أسابيع بيعلل أنه أمريكا راح تضرب إيران، ولكن قبل أشهر كانوا يقولوا إحنا إسرائيل نضرب إيران. ومن ما انتهت حرب 12 يوم صار في صراع، نجحت حرب 12 يوم على إيران أم لم تنجح؟ الآن بدهم يضربوا نفس الأهداف. طب إذا كانت هاي القناة بتقول، كانت تقول بأن الحرب السابقة على إيران حرب 12 يوم نجحت نجاح رهيب، طب كيف يريدون الآن الحديث عن نفس الأهداف التي كانوا قد نجحوا بحسمها في حرب 12 يوم؟ وهناك نقطة أخرى مهمة، الصواريخ الباليستية التي مصانع الصواريخ الباليستية ضرت خلال الحرب ليس فقط رممت حسب القناة، إنما عدد الصواريخ الباليستية زاد ونوع الصواريخ تطور. يعني الصواريخ الباليستية التي في إيران الآن حسب كيف بحلوا في إسرائيل أكثر قوة، أكثر تطورا من التي كانت في حرب 12 يوم. يعني إذا هالحكي سليم، الحرب جابت عكس أهدافها، عكس أهدافها. طبعا في القناة عادوا ليتحدثوا بأنه واو كان في عنا فرصة لإسقاط النظام، والناس كانت في الشوارع، والأمور كانت قاب قوسين أو أدنى لكي نرتاح من النظام الحالي. ولكن الآن لا متظاهرين في الشوارع، ولا ترامب عاد متحمسا على الأقل على مستوى التصريحات في الساعات الأخيرة لضرب إيران كما كان متحمس سابقا. الآن ممكن واحد فيكو كثار فيكو بفكروا بما هو طبيعي، هل ممكن أن يكون كل هذا خداع وزيارة نتنياهو واصطناع شفنا عدة مرات كان في اصطناع للخلافات. كيف بدنا نميز بين الخلاف الحقيقي بين أمريكا وإسرائيل وبين اصطناع الخلاف مصطنع؟ كل شيء ممكن، الخداع ممكن، بس كمان يعني الخداع صار أصعب. كل شيء، أي شيء رح يسويه ترامب ونتنياهو، أي شيء، حتى لو كما قال عادل إمام مرة، حتى لو تعمل حالك ميت، فباعتقادي في طهران راح يفكر، راح يحطوا ضمن حساباتهم إنه هاي ممكن تكون خدعة، ممكن تكون خدعة. وطبعا نحن نسمع تصريحات ترامب، ولكن أيضا نرى البوارج تقترب والطائرات تزداد ومنظومات الحماية لإسرائيل من الصواريخ الإيرانية أيضا تزداد، والمخازن مخازن الأسلحة والأسلحة الدفاعية أيضا عبأوها كلها خلال الأسابيع الأخيرة. فبين التصريحات وبين المفاوضات وبين شوفي المخازن على الأرض، هنالك أمور كثيرة تبدو متناقضة، وأقوال أمريكا لرعاياها في إيران. وسمعت اليوم كان كمان في نداء آخر إنه أتركوا إيران، فبتشوفوا الشيء وعكس الشيء وعكس السؤال إلى أين ستفضي الأمور. يوم الأربعاء اجتماع عاجل غير متوقع أو غير مخطط ولا متوقع بين ترامب ونتنياهو. الفيديو الثالث في قناة آي 24 يتحدثون أكثر عن أكثر من أمر متعلق في غزة. أولا ترامب سيستضيف مجلس السلام، الدول المشاركة في مجلس السلام تلقت الدعوة، سيكون ذلك في 19 من هذا الشهر شباط، ولكن إسرائيل غير مدعوة بعد، أصلا هي مش جزء من مجلس السلام. ثانيا في القناة ما زالوا يسوقون لهذه النظرية بأنه الجيش الإسرائيلي يقوم بضرب غزة، يقوم بقصف، لأنه واليوم كان في عمليات اغتيال جديدة في غزة وقصف، أو شفنا أمس أيضا عودة فكرة يعني تدمير تهبيط أبراج. ما بيحكي إنه هاي اعتداءات إسرائيلية ولا نكس بالاتفاق، إنهم بيقولوا إنه هذا رد إسرائيلي على عدم احترام حماس الهدنة. يعني إنه كل بيحكي بالعكس، عكس سو بيقولوا في الطرف الآخر. بقولوا بالعكس احنا نقصف عشان نحافظ على الهدنة. يعني غريب عجيب المنطق كيف بيشتغل. امر اخر حكوا عنه اليوم بانه هنالك مجموعات من المستوطنين ما زالوا يتجمعون عند الحدود على غزة يحاولون الدخول بشكل هيك استعراضي، قال عشان يبنوا مستوطنات في غزة. والجيش طبعا بيحكي عنهم بطريقة، او الاعلام بيحكي عنهم بطريقة لطيفة، والجيش برجعهم يعني بايدي من حرير. الامر الاخير بعد طبعا هنالك متابعة حثيثة لما سيكون خلال الشهر القادم، مجموعة السفن الجديدة نحكي عن 100 سفينة، حوالي 1000 ناشط منهم حفيد القائد الإنساني نيلسون مانديلا، يريدون كسر الحصار على غزة. كمان هون إذا بتتبع كيف الإعلام بيحكي لإسرائيل عن الموضوع، قال إنه إحنا فاتحين المعبر رفح، بحكيش عن كل التعثر والأرقام الصغيرة بتنقل المعبر، وإحنا يعني بما معناه فيش ألطف منا وفيش احتلال بالدنيا ودود أكثر منا اتجاه غزة، فشو بدهن منا يعني هيك بعض المعنى؟ ليه بدهن يجيبوا 100 سفينة تكسر الحصار؟ هذا استفزاز، فقط استفزاز، وإلا الأمور في غزة أحسن ما يكون. إذا بتسمع الإعلام العبري تسمع هيك، تسمع هيك الفيديو الرابع، تسمع هيك وتكاد تجن. نشر موقع واينت اليوم عن الدعم الكبير الذي تتلقى الميليشيات المسلحة في غزة التي تتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، أبو شباب وأشكال أبو شباب على امتداد القطاع اللي كلهم موجودين داخل خط المنطقة الصفراء. حتى جاء في الخبر بأنه إسرائيل تقوم بتسليحهم مع أنه هذا السلاح قد ينقلب عليها، يعني مش مأمنين حتى بأنه الأمور قد تتغير في أي لحظة. وهذه الميليشيات بقولوا من يدري إن كانت قد تنقلب على الجيش. أيضا تحدثوا عن فيديو يظهر فيه أحد من دار الدهينة أو الشخص، طبعا العائلات قسم العائلات تبرت من كل هذه الأسماء، تبرأت، ويظهر مع قائد من حماس كبير في السن شبه عاري ويقوم بإهانته، تحدثوا عن الفيديو أيضا وقالوا بأنه إسرائيل تقوم بدعم هذه الميليشيات بعشرات ملايين الشواكل، عشرات ملايين الشواكل تقوم بدعمهم، تعطيهم أسلحة، تعطيهم سيارات، أيضا تقوم بأخذ قسم منهم القيادات يعني للعلاج داخل إسرائيل، وبيحكوا عن آلاف المسلحين عرايهن، وكمان بعطوهم غذاء وسجائر ومركبات وغيره، كلنا عشرات ملايين الشواكل من ميزانية الأمن الإسرائيلي. وفي خلاف بإسرائيل حول جدوى وجود هؤلاء وجدوى دعمهم. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم ما قالوا بكثير بكثير بكثير. أمس واليوم أكثر من 30 شهيد في غزة، أمس واليوم الأرقام لاحظوا منذ أسبوع ارتفعت، كل يوم هنالك عشرات الشهداء، كل يوم هنا ما يقترب من 30 شهيد. عدد الشهداء من ما يسمى الهدنة حتى الآن 576، اللي استشهدوا وتصاوبوا مع بعض شهداء ومصابين حوالي 2000 شخص منذ ما يسمى الهدنة. والبرد والوضع الصعب والخيام الممزقة لا تعتاد المشهد، لو اعتاد كل أهل الأرض حتى يصبح آخر طفل بغزة بخير، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولكل ليل آخر مهما خيل لنا غير ذلك. أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله، إلى اللقاء.
1: على ريح وقفت وطال بي ليل طويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة، هاجروا أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. قافية من أجل المعلقات. ما دلني أحد علي، ما دلني أحد علي، أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل. ما دلني أحد علي، أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير، ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي، وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا. أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا. أنا ما قلت للكلمات، كوني ملتقى جسدي مع الأبدية الصحراء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي، طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي ليل طويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى، هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر لا أرى أحدا سوايا. وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطال، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون، فلا نطيل حديثنا عما سيأتي. لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس. فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا. تركت لنفسها نفس التي امتلأت بحاضرها وأفرغني الرحيل من المعابد السماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل. ماض ما أرى بالمرء مملكة الغبار وتاجه. فلتنتصر لغتي على الدهر العدو على سلالاتي علي على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي عصا سحري حدائق بابلي ومسلتي وهويتي الأولى ومعدني الصقيل. ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته ويعبد ما يقول. لابد من نصر إذن، لابد من نصر إلهي.
2: يا طير ما نروح دق على كل باب.